Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imana ma imanihim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun, kabura maghdanillahi an takulu ma la taf'alun, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Khadifillah rahimahullah, sidang sholat Jumat yang assalamualaikum subhanahu wa ta'ala. Mari di kesempatan khutbah yang kedua ini, sejenak kita merundukkan pandangan, menadahkan kedua belah tangan, memohon keridhaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus pada saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur, dan juga saudara-saudara kita sa'umin yang berada di Gaza Palestina. Semoga mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan, dan nantinya menjadi bagian dari orang-orang yang dikumpulkan di al-jannah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikati yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك قريب المجيب دعوات قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل Waturijul hayya minal mayyit, waturijul mayyita minal hayy, watarzuku man tasha'u bi khairil hisab. Rabbana dhallanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma alifna fi jamaah Masjid Baitur Ridwan, RRI Pro 2 Yogyakarta. Allahumma alifna fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik. Fazikillahumma rabbitataha wa addim buddaha wa ahdiha subulaha wa mlatha binurikan ladhi layah بوسرح صدورها في فيض الإيمان بك وجملت كل علي وهي بمعرفتك ومدال شهادتي في سبيلك إنك نئم المولى والنئم النسير إنك نئم المولى والنئم النسير إنك نئم المولى والنئم النسير. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمي, اللهم عافني في بصري, اللهم عافني في خلقي, اللهم عافني في قلبي. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, اللهم إني أعوذ بك من غلبة القبر, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ثبت قلوبنا على طاعتك. يا النفس المطمئنة ارجي رضاية المرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتم الصلاة.